0: اللي انا بحكي بنحب الشعر. طبعا طبعا
1: طبعا بيتي محوط بجدار من ثلاث شهات. لما راحوا الولاد على المدرسة رجعوا لقوا بيتهم محوط بجدار.
2: شو دريش
3: يعني؟ كل يوم في اقتحامات.
4: أنا بتمنى أرسم على الجدار. بعرفش أرسم صراحة.
5: إيه أنا برسم عشان نشرب أحلى.
4: من كل إشي.
0: طلع الوضع هاي قدامك، ألف ولد في 100 متر بيلعبوا.
4: ما نكسر الجدار عشان يطلع حلو ونشتغل.

الشارع مشهور بأداء شرطة الأداب فيه. كان في زبون حبوب عجبينه مكتوب خليجي من النوع السياحي، عم يبحث عن إثارة هون من النوع الإباحي، هي متاحة صح. اجتمعنا بيع نسوان ومشغوب، هل ضربوا المرأة لخلعها النقاب يصح. مهم الزبون عنده الكوب بصحون، سويت بأوتيل معروف الليل ناطر ضيوف بفلوس. فتحوا الباب شلحوا التياب، ضربوا كيسان فقعوا ليمان.

مسلمة ما تحمل القانون الحرية بعد الوجع مشغولة بجنون مسكت قنينة الويسكي وكسرتها عقاله ففاقه طلب الدرك اللي مدربهم بماله بعد